0: بعد غبرات الحجر
1: بنينا في الحجر بنينا بنينا بنينا في الحجر
0: والرعد غبرات الحجر.